نام يا بنتي الصغيرة، القصة رايحة تحلى من جديد. نامي وأحلمي وطيري.